0: لك الثالثة تمام وي إذا كان هم قالوا هاوكي تقول روتكم ما تشوفها أنا أقول قولي أتوك أنا هي أنا جيتين ليتولا أميني تانيا أميني كويتين إتاكو نيفكار كوكوي
1: Tau waka pukaya tu au ki taku matua. Aroha au ki tau kōrero. Nā whakaro au pēnei, iwini nainei. Au kua e haku mahi, taku matua i tōku tau.

تيرا رانيا تفانا كوتاي ماي حكا حكا ناهم يا كوتا كوتا نورينا تنا كوتا تنا كوتا تنا تاتا كوتا